0: من فلود روجر سانشيز another chance وقت جيمي وترنون بي بريكفست عندو ناينا في السبنة متى البردي تاوين إلا ليش ما كنش كنا نقول
1: الجمعة
0: الجمعة
1: 7 أغسطس
0: أنا يو ميك تشانس باش نورغانيزاو أوه
1: ما يا حسرة مش بزيته
0: أيوة ناف ناف ناف هربت لنا من راسنا ويمسنا نسطو أش اش وين
1: فيرا بس تنل اوخ فور سناو
0: فيرا فيرا فيرا
1: مسكين
0: هابي بيرثدي وين
1: هابي بيرثدي وين اسمك عندكم شي ديات امبارح استاونام لي وقت تاع باتونا انجبوا له كيك وزغور
0: مشك مشك دق بالفور
1: اما دون بيانا واسه وتا هيدي في الكاس ممش تعمل لهم ورا الويكند الهاجا
0: انا لوجيك انا صبي حتى البيرثدي عندنا اويتش الكان وين وين
1: وين راح بيدخل اليوم في البيرتا
0: اي اي اي ام بونجو كبيره اسمها البيره وكل ام جرات واحده كبيره واحده اللي كنا نحضر مالي حفنا ام عملنا انشنتيفا نخص اللي كانت امبورتانت يا طرق مالتي انفيراتير
1: ايوا سبنا ام البيرسونا لين اس بيرسونا اتشلات ات الات تشيتاسيونيت فايت اكشن الات
0: اسمها دنيا جينيفر مرحبا كبيرة في الاستوديو تاعنا جينيفر
2: بونجور كلها
0: كيف انت كل السيو؟
2: طيبة طيبة
0: ملا سبيقا نادا شين ملا انت في خيتك قط مقلايت تشتاتسيوني
2: ليه قط
0: طيب
2: طيب
0: وانا نحصو اللي دينا ننشنتي فاوا
2: مشاكو
0: إلا اللي تشتاتسيونيتنا إلا واش نسوق حزين إما شي سوطا يبالورا
2: أمني أجتاتسيونيت تفكيفة بموند نورمالي وبات أمنت
0: وليه بي
2: استزامون تم فاج على شي واحدة يتف كيف
0: تقلع
2: فرو جينيفر يا لونيكا بيرسون اللي قاتنت اينا ما خلي قاتم على اجتاتسيون
0: مالا جينيفر لونيكا تبدي دينا شي فوقك طيب اجانا ما نفو شي فوقك صحلف لي انت درايفر طيبة سوا وكم يسوق كل يوم يسوق
2: كل يوم يسوق
0: كل يوم يسوق جبري مش كاس اللي تسوق ضربة في سنة وسوق 40 ضربة تف كيف يسوق كل يوم
2: لا
0: بقى اوه دينا شي فوقك ما انت من البرقو فيرا
2: يم من بركر كارا برو
0: من بركر كارا
1: كاركاريزا هي عليك
0: عليك يسو عزيو ايوه مالا دو تعالى طيب كان بركر كارا يسو عزيو تيتر ما متفاي
2: اسا ويش مرتعطي البركو
0: ايفا
2: هينا وطريتشي وكل نكتب حفنا قطبة
0: اكسرتنا في الصفتي تيلو اش قطبة تكتب ايدنا ايدنا جانيفير
2: هرشت هرشت رومانس سنتيلو
0: شو اسمه
2: اوكي إيزابيل
0: إيزابيل
2: الأول عملته بالمالتي ومبات عملته بالإنجليزي وكل عندي كتب عندي هور شورت ستوريز بالمالتي
0: سوا
2: ومبات عندي حفنة قطبة أطفال
0: تكتب القطبة رايت
1: وده هو صوت الإكليستير تحسب فيهم لديات وقت تكون في السوق
0: Incoronato ufficialmente Jennifer.
1: Che Jennifer?
0: Fala fala
1: l'ictar. Ci hanno lasciato
0: in mano. Ehi, ma te mandek fai tu وخي la corona, tu ottri la rasa dritta.
1: Ci mo te hilch sewa.
0: Ecco, la rasa dritta detto, od del fons. E calata

الكل نايت فيرا تخلي اف طيب دن الدسكا كالم داون تارما فيلم كيما سيلينا جوميز باي بونج نسبرا البديت اللعبة تياك بالطيب واللي ما تنش عندك حفنا حسل فوق البوستا شكول دالودو يكن فورسي بديت جا تعمل شبيانية الويكند ملا باتلي فوق الواتساب 99-000-897 هوب نسمع حفنا من عندك باتلي ومبا تخلي فيد بشينا انسميك الاكتر تار طال السما نكون قدر نكمل مع سوني فوديرا فيلم كيما البيانكا Only let me be in your arms.

بقى هيل ديفيد جاتا ريمبر فور 97 باي وانا كان فتحنا دون الكومبيديسيون جديدة في الكب ما صحابنا تا مي بول بالشانس اللي انت تمور تارا الفورميلا 1 جوا مونزا لتاليا اللي سرق لوك تعمل تمور تشتري تونا فطيرة من كوالنكو هنو تال مي بول وفي الكب ماخا سيركونا ادن يتوك ستيكر دين الستيكر تتوخلا في بوست كرياتيف مش نتشاريامنت كاروتزا U toħdi l-ritratt, tagja l-Maple fuq l-Instagram jew fuq Facebook u mbagħad ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa jitħabbru fl-24 ta' Awwissu. Hemm l-informazzjoni kollha issibha minn fuq l-Instagram tagħna stess at 897bay official. Istruzzjonijiet ċar issimi aktar minn hekk ma nistax intik. Ejja, good luck bira!

المودلز اللي كانت هاي هوبس 3000 فوق بي شانيل هونك وانت مستقسيه عليك كيكو يجي شهات راندم ليك فوقك ويسقسيك كيكو يقولك تعزل فلايت على هايتك ولا بشي يو كونسرت تيكت على هايتك ولا بشي لم تعزل هنا personalment هو نحسب اللي نازل فلايت على هايت كل شيء ومبات نشي كونسرت تيكت ما نعرفش كورزي تاعش تعزل انتي هايت كل فلايت بشيء يو هايت كل كونسرت تيكت بشيء يبعث لي مساج فوق واتساب فوق 9900897 يكوش تيم فلايت هايت كل شيء يو تيم كونسرت تيكت هايت كل شيء